وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر براه في بنفسه وثنى ملائكة المسبحة بقدسه وقال

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين. وارض اللهم على اربعه الخلفاء الراشدين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين
1: امين
0: والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم

0: اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان وإيران وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمجوس والمشركين والظالمين
1: من
0: الأمريكيين والإسرائيليين وأصحابهم ورؤسائهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ومزق ديارهم. اللهم لكلمتك إلى يوم الدين. اللهم اشهد أن نشي مرضانا وارحمنا من كان وأهلك عداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم باكيات الصالحات أعمالنا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفشا والمنكر والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا قرنطال خاصة وإندونيسيا عام إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا في هذا النهر المبارك في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة يوم مجيب مسائلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك ربنا مسكون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر